بس تكون منيجي اون ذا مايك كدر مي ويلان باش اواب بلسين جلدا ماي تبن دي جريغن اقلن بتن دا ماي جانن دل دل مني اشكم سر لام ماي جرلا ما